0: تسير له خير خلق أكساب آميا كتحبا يلا بالنبول جاميا سيهو المهدم جنا وما محمد إلا رسول خلق للمدان
1: دنيا سنون كلك تقوم ديال خير الورى وما كدن كجال ويلا يبو أحمد المكي يودل سيبو أحمد المكي

بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به أنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. غيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دارا. من ظن غير الله يهني أو يضر فزاك في الدارين ذو قد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لا يتبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي والتي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني عقلا وفهما عنه. مكيني باي خيل ترجو جنت بفهم توبا 95.2 أكتيني لفهم دكار 98.6 agi leer gi fm luga 94.6. bismillah ñu fassiyene ñew ci khulafaul khadim jotay la bop bis bu set ci waxtu wi bëgg nañ muy am inshallah liko taxajuk di waxtani khalife serigne touba liñ ci namu moy tatane ak rot ci sen te da ngay jikko ak sen doxine ak sen doxalinu sel ndax lepp njariñu kessa la
yeesal sama jant yeesal sama jayante ci sunu sang sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala ñaan mu nangul ñu ñepp waye di ñaan ci sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala warda wa anna moolim ci ñu kit fi diine ñi ngi leen di siyar di ñaan sunu borom defal leen muccu ak tawfiix ñi ci jitu yalla sunu borom di leen defal leer ak yermane diko jaare ci buntu bi ki nga xam moy suñu jëwriñ ki nga xam ni mo ci suñu buntu borom passé bi ak mbettem cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom dolli ko kul shay in muntaha suñu muntaha ya na fi ak lu teuer lepp lu ñëne ci liggéeyam khadim muntaha yalla wax ci yalla jëf ci lu kay bëpp ñor bokki xariti way tewli fofu way mëna fété am na ñu yéne suñu tiant suñu ñaan jamm ak tawfiix fekk la fa nga nek waye di ñaan tam tay sakku yéne ngeen ñaanal ma mu ci ak tawfiix di sakku tam ngeen ñaanal ma jup ak ngeerumul yalla di sakku itam ngeen ñaanal ma ñeegalu yalla ak yermane di ko ñaanal bepp julit rawatina way jitu ji ci keru dekk ga way di sakku itam ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mama koy jëf ba ma koy jëflant lepp lu may dox ba ma koy doxal sama yëngu ak sama dal sama waxin ak sama doxin ak sama doxin ak sama jëfin sakku ngeen ñaanal ma lepp luma nek ba ma mer ko ba ma woné ko lo lepp tagu ci deug lo lepp tagu ci manuti lo lepp tagu ci sel te bu lepp selé moy kon na yalla rek tax ba tax na ñu bëgg tank nuyo ak ziar ak ñaan jamm ak tawfiix ci wax len assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah

0: من سنتتي فديث سويد بعد صلاتنا على الوهيد تسير لي أن اللي في الدنيا فهكاد للوان كنك وينا تسير له خير خلق أصحاب آميا كتاب يلا بن بولم جاميا يا المهدم ينا وما محمد إلا رسول الخلق اللي نمدان
1: دنيا سرن كلك تبودي خير الورى وما كدن كجال ويا الله يبو أحمد المكي دم لسي يبو أحمد البكي
0: سبعي سنو مام تيرن إبراهيم سليد خادم سليم مخدوم يوي لا يا ريخ ويلي كو يتل فدار المقيت ويلي دمبتل

أين لا برد قليل الله إمام شرن إبراهيم باب الله أين ألا خد الورى سلجاء خليفة المقدم دون الله

عندها كمم عبد العزيز بعد تبارك على تيران مدي رسو ديت الهم نام بكي كان دفمني إنك عندنا سان مودي أميرينا كموي نسانا كنيات أيزيم ليجو سنو مام سانا جار أبوسو ñu wajal nak bisu magal ben sax mo luñu deggal di guddik maulid nabi di guddik gamu ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala buñ ci ak jamm ne sa lepp lo xamne ak jamm lañ ko borom subhanahu wa ta'ala en suñu borom nangul nako ta laqal nako fa yaq ak guti barki yeren ci bi waaw lesan lesan bi di mom tuwar kala da neex lu waji suñu ma waaw

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بسادات هقى البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات هقى

إليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات. يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي.

يعدون ترك الورد مع سبع من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرخى سترا.

تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين الظلم وليلى بالبشارات. فحيثما برزت ليلى بباجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاتي. ينسون ليلى وسودا في خيامهم مستانسين بأذكار وآيات. حديثهم ذكر

أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ذليل كشيخ في فتوحات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا ذا غوايات كل من القوم شيخ عالم ورع.

ذاته يمهو بتقوى نصوص النص جملتها يعي علوما من المولى ثنياته يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كالضوء الشمس حيث نهى يحصى بها كل شخص في استنارات يغيب عن كل كون للمكون سا نور عظيم وسر من غيوبات يمو عن القلب رينا قد يدنسه ما هو المقصل عن صوب النجاسات أولئك الخوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات.

وحسناته من المناقب ما لا يحتوي خلم ولا لسان بقبط أو حكايات منها تبحر في علم شريعة مع علم الحقيقة من قبل الريادات إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهاداته منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات إذ في البدايات خوف الذنبي يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات منها تلاثم صبر لله

عليهم الدهر حزن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في هول الغيامات منها تواضع للقهار مالكهم والصدق والسهد مع تطهير آفات منها التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنهاء الشكايات العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوى وإنكار المقامات آه على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى غير البريات صلى عليه مع التسليم مرسله بالآل والصحب من فازوا بجناته.

صلى عليه مع التسليم راسخه بالآل والصحب من دانوا بتاعاته. صلى عليه مع التسليم مكرمه أزكى صلاة بها نحو الكرامات. صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والصحب من نالوا العنايات. صلى عليه بتسليم مشرفه أزكى صلاة بها نحو الكشوفات. صلى وسلم من في الجهر قدمه.

حسناته أين على فقد سادات الذين مضوا بما مضوا من صغيرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتهم صلاة راد دعاهم للملاغات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل غمات على المشفع يوم العصر في الكرماء صلاة شاف شفاهم من دسيسات على الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة هاد هداهم لاستغامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاهم خير خيرات عليه أبقى.

لهم كما أخصيت من لم يهبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكرام على النبي محمد والآل صل وسلم.

وهو رئيم وله الأصغار هو الإله ورحمن وهو رئيم وله الأصغار هو الإله وهو رحمن وهو الرئيم.

وبارك لسينا وأصلح أمرنا يا مذنبا بقين رد درنا لنا السجب يا قارق الكبار وجملة السقار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم العمل صالحا يا

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يفتقون فضلا من الله ورضوانا سمعهم في وجوه من أزر سجودي ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كسر إن أخرج ستو عذر فتغذبت على زواخي يجب سراء ليقيس بهم الكفار.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: بدنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلم
1: عليه.
2: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM, indi Lergue FM di baati jam, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.

خسائني من المحفزات المنتقى صلى علي من عطاه وانتقى تهرني القدوس من الأدناس وقادني ما هي من الأجناس قلت لنا

كما أخصيت من لم يقبل إلى النبي قد بالصلاة والسلام والأنبياء والرسل منسل الكلام على نبي محمد والآل صلِّ وسلم.

جسم لك كبس كم ياريون سكايتيل ورنا يلاو سيلك فاوني بسم الله يدور الدقل

0: عندك يا كاد.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: نوي دي نيو تدين بارو اق.
2: نوي دي نيو تدين بارو اق.
1: نوي دي سانت تاي بالي اق.
2: دي لين سانت تاي بالي اق.
1: نوي فاتلي لينو في اندي.
2: نوي فاتلي لينو في اندي.
1: نوي في اندي مون في بي.
2: مون في اندي مون في باي.
1: مون في دايالي.
2: مون في دالي.
1: يالا سون بروم.
2: يالا سون بروم.
1: نجام يالا سون بروم.
2: نجام يالا سون بروم.
1: سانت يالا سون بروم.
2: سانت يالا سون بروم.